وسامحت بكل هالطوب أشير ناتن لخا أدوناي الويخا والبتيخا أتن بها اللي بي بها الجير أشير بقربيخا كي تخليه